0: عم تسمعوا الراديو
1: عم تسمعوا راديو الحارة
2: تسمعوا راديو الحارة

0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم
0: راديو الحارة،
1: تسمعوا
2: عم تسمعوا
1: الراديو
2: راديو الحارة،
3: عم تسمعوا راديو الحارة،
4: تسمعوا راديو الحارة.

0: Ya işkeni.
1: سليم سلام عيدكم مبروك يا
2: حبيبي.
3: يلا فروتة من القابري.
4: Thank you.